بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله. Kita masuk bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala, bab imatatul adha. Bab imatatul adha, bab membersihkan gangguan di tengah jalan. Pada bab ini beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita beberapa hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Abu Barzah Al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam jannah. Ajarkan kepadaku sebuah amalan yang dengannya bisa menyebabkan aku masuk ke dalam jannah. Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, qala amitil adza an tariqin nas. Hilangkan gangguan di yang berada di jalannya manusia. Bersihkan gangguan yang berada di tengah jalan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dari sini, dari hadis ini, kita ketahui bahwa amalan imatatul adha, membersihkan gangguan di tengah jalan dengan berbagai macam gangguan, apakah itu ranting pohon,

0: تعالى أعلم بالصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ماشي.